كل هذه السنين يا صاحبي وكأننا هنا عن طريق الخطر ننتظر حتى تفرغ الشوارع لنقود مركبات غير مرخصة ونواجه جنود المعابر بالضحكة الصفراء والنقود. نحلم بأماكن ولو وجدت نحن لا ننفع لها يا صاحبي، مضطرين أن نخالط التماثيل، أن نبادلهم حديثهم، أن نندس وسطهم بأطراف مجمدة ننظر ولا نرى، وبرؤوس منكسة في بيوتنا نعتذر عن ارتياد المحاجر لنجرب التكاثر سرا ونبكي سجالتنا المهددة. كل هذه السنين حتى ندرك على إعلان أننا لسنا تماثيل، لنسقط مقطوعين على قواعدهم، ميتين برؤوس مفلطحة، بعيون معصورة كالنحار، بثقوب في عظامنا. كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟ كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟

تنزف سبع صفايح دم لكل يوم اتكونت مجرة وكل ذرة اكسجين اتشم. سيبها تقطع الوريدة سيبها تقطر لآخر نقطة سم. سيبها شهور سيبها سنين ولسه الصراصير فعقابل ببين والدة كم. ابعد عنها المورفين خلي كلابها تعوي تشم اطرفة وريحة عفنها تمشي الخياشيم. كبرها منعها تصرخ عمره ما يمنع نار البراكين. خليها تتحرق من دود بيحلل عرضها

الفرين تشوف وليمة تنهش عظم المني كان سبع تمن جيوش من الفرين تنزع تمضغ الخلايا تتف تفعص أي قيمة غرغر دمها.

خليها تتحرق، اكتم انفسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنط، اكتم انفسها تتخنق، اربط لسانها مفيش صرخة تتنطق، الحس عرق جروحها مهما صدى شهوتك ما تتكبت، ما لسه الاباحة في جلد والابيح مستفرغ عند كاره اكره غاضب اغضب عري فرد والافراد حلفة ما تقلع.

ايه لما اقول على نفسي مسجون البضائع، مصل المؤدي تاجر وطوب الارض خاضع، كل الجروش لفجع الكروش، امنا بنظام البدل سخرنا لخدمة القروش، موافقون ع كل بند من بنود من قانون الامن العام، حتى لو شلنا عكتفنا الخرى داق الخنزير عمره ما يتحاش ما تنفضهوش.

حتى المباني يا ابني قايلة للسقوط، بضاعة متعلبة في قوالب وجوه كل قالب شنطة بتلمع وعود، شايلها سيادة السياسي المخضرم عضه وسعره مكتوب، ثوالب خرسان مصبوب. يا عم بالك خليك في حالك، ابشر الظلام حالك، وقوالب موجات الراديو اخترقت الخطوط. وقف الاغنية، وقف الاغنية، اربط

فيها تتحرق بعشوائيتها وعشاشها في الضواحي بشحتينها مشوهينها وباللحك منها في برج عاجي خليها تنطبق بالجنها ولوايحها ومجالسها ونظامها الضريبي عليها يتردم على انقاذها.

0: الكثير من الأغنياء أن السعادة في جمع المال. يا للسخف المركب ويا للجهل المبين. أتريدون أن أدلكم أين هي السعادة؟
1: كلام فارغ. مالي إزاي ما أنتم مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين؟ الراجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلب أثري، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يدينا حتة لحمة، يدينا حتة عظم وياخد تمنها وفاء.
2: يومها تجري لكل حجر تقول له تحته يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل نهر تقول له بين ضفافه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل بحر تقول له بين امواجه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل جبل تقول له بين كهوفه يخبيك مش هيرضى بيك. خليها تضيق وتضيق الدوائر، ولما تدي اكتر ارمي رحم كل عضرة خليها تتحرق. تبكي دمعة كل طاغي دن السرد طهرة، وانت مش بعيد انت برضو مشترك. جمع الحطب وسطه بكل اخ من نفس الصلب مفترق. خيالي بريد اضربني في 100 مليون وطلقني في حواري العالم يمكن تتظبط. مش ابشع من اطفال محفور لها قبور من قبل ما تتولد. هيحلفك بالدواير واللي ضرك واللي نافع، ان الليل عليهم عمره ما يليل اللي لما تولع. الليل عليهم عمره ما يليل اللي لما تولع كل لمبه في عمود الشوارع. وايه الموانع لو السكوت اسمه جوه.

0: السعادة كائنا ماديا، ليست لذة حيوانية، ليست شهوة بهيمية جسمانية، ليست السعادة في جمال النساء، ليست السعادة في الملابس البراقة، ليست السعادة في المآكل الشهية.
1: أي والله ده كلام حلو.
2: حلو قوي.
3: ده كلام فارغ.
1: ارسم لهم طريق السعادة.

رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي اصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، وجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السجود. عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأمل. ثابت القلب يا الله، ثابت القلب، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم،

تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، وجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكون.

ثابت القلب يا الله، ثابت القلب، أغني وأرنم. أعطنا عونا في الدين، الرب في السماء كرسي، الرب في هيكل قدسي، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم، الله ملجأنا.

0: شرط العشيق بين البشر مو مذهبي واديان الحب اذا من كل قلب يصنع صديق انسان
1: يا سيدي وطني